0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

0: أنا مايل مر في السيارة وبالمكتب ووين مكان بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000 معكن راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تفيدة يا تفيدة يا تفيدة، أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة، وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك، وتخليني بقلبك حبيني على مهلك.

دخلت جنة عدن ورد شجر حور

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة

0: هنا راديو كوكبة.
1: والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: عم تسمع
1: واحد
0: راديو
1: جمع أبناء كوكبة بالاغتراب بالوطن الأم.
0: عم تسمعوا راديو كوكبة.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

أخوة شناي. مين منا مجتمع بأخوة شناي؟ طيب مين هالأخوة وشو اللي عملوا لحتى دخل التاريخ وبعده لليوم أشهر من نار على علم؟ بالبداية كتار منا بيخلطوا بين أخوة شناي وبين الممثل الشهير والقدير نبيه أبو الحسن اللي جسد شخصية أخوة شناي بإتقان وإبداع بكتير من الأعمال المسرحية. لا درجة بيقولوا أخوة شناي يعني نبيه أبو الحسن. لا، أخوة شناي مش نبيه أبو الحسن. أخوة شناي هو شخص اسمه حسن حمزة من ضيعة اسمه شناي بقضاء علي بجبل لبنان، ضيعة كتير حلوة وكتير راقية. وبيقولوا حسن حمزة كان أخوة، أو أنه كان ذكي كتير ويقدم آراءه وأفكاره بطريقة مجنونة وخوطة، ولأنه كان من شناي كانوا يسموه أخوة شناي. وأخوة شناي كان مقرب جدا من الأمير بشير الشابي من زوجته الست شمس، يزورهم وقت اللي بده دون موعد، يستمتعوا بالقعدة معه ويضحكوا على أفكاره وآراءه المجنونة. وكلنا منعرف أنه الأمير بشير الشابي هو اللي عمر قصر بيت الدين الشهير اللي بيعتبر اليوم من أهم المعالم السياحية بلبنان، واللي هو المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ولكن بعد ما انتهى المير من عمار القصر صادف مشكلة كتير كبيرة. مية بيت الدين بطلت تكفي الضيعة لكترة عدد الناس اللي سكنوا بقصر بيت الدين، من عمال، من حاشية، من موظفين، ومن عسكر. وكمان كان في اسطبل كتير كبير للخيول، بالتالي استهلاك المي كان كتير ضخم، عطشت بيت الدين وعطش قصر بيت الدين. وكانت هاي مشكلة كتير كبيرة بوقتها وما لقوا لحل. ولكن أخوة شناي كان عنده رأي تاني، وسأل المير بشير ليش ما بتجر المي على بيت الدين. ضحك المير بشير واعتبر فكرة مجنونة، عم ينحكى عن جر المي من نبع الصفا على بيت الدين، وطبعا بوقتها ما كان في آلات للحفر. المهندسين قالوا له هي فكرة ولكن تنفيذها مستحيل. كمان لأخوة شناي كان رأي تاني وقال له ليش ما بتعمل اجتماع للجيش والشعب، بتوقفهم صف من هون على نبع الصفا، وكل واحد منهم يحفر طول قامته، وقال لهم اعتبروا حالكم عم تحفروا قبركم، لأنهم ما اجت المي رح نموتوا من العطش. وهيدا اللي صار، وقفت الناس صف وحفروا قناة المي اللي جابت مي على بيت الدين. وبعدنا لهلأ منسأل ليش منقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين، ومجنون يحكي وعاقل يفهم. على أي حال، بلدنا عايم على المي وعطش متنا شوي شوي. قديش عنا يا نبيع هدر ميتها بتضيع، شبعنا تخطيط مشاريع، بدنا أخوة من شناي وصاحب سلطة يرد علي، منشرب مي ومنقول خي وبس هي.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: المنوعات الغنائية تسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن،

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

أمسي أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمعي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ما لوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

0: ما بينتهي. أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: خوفي إلك شو بحس لك وانبطل أصحاب.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: أنا ماريا عبيد من البرازيل، عم بحكي، أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: شقة 8000 ليرة.
1: 8000 ليرة أجار الشقة اليوم مثل هيدي اللي أنت أخذها 25000 ليرة وبعدك بتعطيني 8000.
0: هلا اكتب لي وصل بالمبلغ وخلصني بقى. أنا بديش مستأجر منك خيي مش ب8000.
1: آخ على هالنغمة اللي بتضلوا ملاحقيننا فيها أنتوا هالمستأجرين.
2: بديش مستأجر منك أنا مش ب8000. يا خيي مين جبرك تأجرني بهالقيمة؟
1: نعم ب8000. انت اخد من 12 سنة ب8000 بيضلك 8000. ليه من حضرتك استأجرت الشقة مني؟ كانت الليرة قيمتها ليرة يا ما بتسويش 10 قروش. فهمها فهمها.
0: رجعني لهيك الايام وخد 10 بدل 8. لك انا يومتها كان معاشي 200-300 ليرة. شو فكر انت بدك تنهب نهيب لك يا عمي؟
3: يا عمي كل ما بدك تقبض هالاجار لازم نعلق بهيك شريعة وهيك حوار. ولك يا عمي خلصونا بقى اتفقوا لكم على حل يكون مناسب للطرفين.
1: ناطرين الدولة العتيدة يا ستي تعطينا القرار المناسب.
0: ولك اضحاك بأبك اضحاك بأبك صرت قابض مني اجار الشقة قد ما مكلفتك على 3 مرات. نهيب القصة. انت بتعرف وقت اللي انا استأجرت هون شو قالوا علي؟
1: شو قالوا؟
0: ناس قالوا هيدي يا اما اخويت يا اما مصريات ومش تعمل فيهم لحتى يستأجر بهالقيمة.
1: طيب طيب انا شايف انه حديثنا كله عم بيطير بالهواء بدون فايده. هذا وصل وخلصني بالشريعة.
3: يا لطيف كل سنه نفس الموال ونفس الغنيه تيري رام. مش معقول كل احد وسهلا خيط وملحم وخيط كيفك يا خيي؟
4: طمني على صحتك.
5: نشكر الله مثل ما بيكونوا عايشين.
1: إذا كان هيدي بتسموها عيشي صحيح عيشي. تفضل يا خيي.
3: تفضل.
1: شرف. هيدا وصل. خطرك.
3: مع السلامة. الله معك. اصحي بعد شك من ايدك.
6: يا لطيف من اول انا كسلفت. شو مش من الناس هذا مش معيش البشر تحضير.
0: كيفك يا عمي كمان تخيل على هالالتزام. كيفك انت طمني ان شاء الله بخير.
6: نشكر الله.
0: يا اهلا.
5: معيش ناس كمان سلف على بعض.
6: وصلنا للقاعدة. الحمد لله نحن وياكم بألف خير.
3: ولك الله لا يشبعه. هلا قبضت شيك اجار الشقة 8000 ليرة وعم يتدمر من هالعيشة.
5: صاحب الملك عنا من المصدر.
0: وشو ملك؟ 200 مليون ليرة ما بهزوه.
5: يا لطيف.
6: معلكش يا سلفي معلكش. بكرة بنسمة صغيرة وهزي وحدي ولا كأنه كان ولا كانوا ملايين.
0: انت السيدة مرت خيي ملايين وبيبقوا بس هو ولا كأنه.
6: ما لا حولك وحولايك انت. هذا مثلك تمام يا ابو ملحي.
5: مثلي بشو يا عم؟
6: ولو مثلك بشو بالأجار. شو نسيت هاولي اللي قاعدين عنا بالبيت
5: بالنايني هوني؟ ايه ولك يا الله ما بعد بالحديث رزق الدنيا بيضل بعدين.
3: عن شو عم تحكي يا سلفي؟ هي تخبرنا خبريتك كثير حلوة.
5: قولي يا خبري مش كل مش مهمة كثير. انا كان من 6-7 اشهر يا خيي

0: قرب لقلك قرب هذا البيت ما تقلي ما حلوة اوعى بجنن قلو شو ببيك ليه خشب كمان ها بعدين ما حيقلك ترشو ما بقعدك فيه الا ما تترشو ما ترش خالص كيف ما هو جنينة بدك ايه تعمل
1: بس هيدا جاره غالي علي بقدرش ادفع
0: ولك يا عمي ما تقلي ما بقدر ادفع ما عليك انت ما عليك ابو ملحم بعزني كتير هلا بخلي هولك بس وينو يا ترى وينو ها كمشت لك وينو خي ابو ملحم سيد ابو ملحم لك قرب قرب قرب
1: هيدا هو ابو ملحم
2: يا درويش
0: ايه معلوم بني
2: مرحبا
1: الله معك يا ابو ملحم كيف الصحة ان شاء الله لا يحتاج ابو ملحم
0: الاخ هون بده يستاجر البيت انا بعرفه ايش بيعرف هذا الحال حرام كرمالي انا قد ما بتقدر تهودوا هودوا
3: ايه تكرم عينك شو بتشتغل انت يا اخ
1: طلع بتيبي بتعرف شو بشتغل شغيل فاعل بهالورش
3: ايه بسيطه كم نفس انت
1: انا ومرتي وابني مرتي بتخدم بالبيوت ابني عمره 15 سنة ببيع اوراق يا نصي
3: اوف شو ما حدا شو بدي اقول لك شو بقدرتك تدفع اجار
1: ماشي يا خي ماشي
0: شو ماشي
3: واخر تجوب يا زلمي
0: وين در ظهرك مشيت لحال وين در ظهرك مشيت سألك قديش بتقدر تدفع شو هو عم يستنطق شي جريمة
1: شو بدي اقول له تقله شو بدي اقول له تقله إذا صمت معي شيء بآخر الشهر بدفع وإذا ما صمتش معي شيء منين بدي أدفع
0: عفا ما بعني حلو الصراحة ما هيك سيد أبو ملحم
3: فعلا هيك ليك أخ أنا راح أقدم لك البيت مجانا بدون مقابل بس على شرط
1: مجانا بدون مقابل
3: بدون مقابل
0: شفيت ما قلت لك أخليها وداك سعر مقطوع سيد ابو ملحم يعني كرميلي انا ما بتقدر تهود بعد شو
1: لك بشو بدي هودني بعد كدرويش ما عم بقول لك مجانا بدون مقابل
0: انه رضيت بالسعر انا بهم كل طرفين
1: خي ابو ملحم انا ممنونك كثير بس شو شرطك
3: لك خي هذا البيت انا مخصصه لخيي تيسكن فيه بس يرجع من السفر لسبب انا مش عارضه للاجار بقى اجار مش رح باخذ منك انما بدك تخلي لي البيت توعد انك تخلي البيت ساعه اللي بطلبه منك كيف
1: خلص وحياتك خي ابو ملحم خيك بيوصل من هون انا برحل من هون
3: لا بل انا بعطيك علم وخبر قبل بشهر لحتى تكون انت على راحه وتستقدم لك
1: لا لا لا لا بدون علم وخبر بس يوصل خيك لهون انا بشيل عفشي بحطه على رصيف باكر
0: ها أبا شرطا على البيضة ولا اقتلهم بالحقل
4: شايف شريني الخبرية
5: شايف يا سلفي ماسكي خيا قال شو بس يقول له بدي البيت هو دغري بدون أي اعتراض بيشيل عفشاته بحطهم على الرصيف وبيقعد هو وليده ومرته بياكلوا بيشربوا على الرصيف
4: طيب يا خي انت مش عامله لا ورقه ولا شيء يعني
5: لا بتضحك انت ولا شيء ابدا يا سلفي ولا بدغري سلموا المفتاح وقال له تفضل تقدر تنقل انت عائلتك على البيت
3: لا خي شو بدك خبرك من صديق بيعز علي كثير ان شوف رجال كبير عم يبكي
5: قدامي
3: وبعدين انت لشو محافظ هيك طلبنا البيت من الجماعة ورفض يعطونا
5: إياه نعم اجرب حبيبي واطلبوا منه البيت اشوف جرب
6: لا ولو كسل فتح سبي بلا ضمير بالمرة معقول عمله بالمنيح هداك يبادلوا بالأبيت
3: يا ستي انا عملت الله وهو يصطفي منه لا
5: ايه مظبوط والهايك مش عم غافل بس المعاملة بهالايام اللي بدا تمرق عن يد الله سبحانه بملكه عم تطول كثير حتى تنتهي
3: المهم انها تنتهي أفش غيره سبحانه بملكه المدير اللي ما بيضبش المعاملة بجرار مكتبه وبيطنش عليها
4: ما صبر اني تحممت بمي باردي انا
6: يتعيش وتفوق صار له مية السخنة 3 أيام مقطوعة عنه
4: مقطوعة؟ ليش؟
6: ما قالك إلا تسأل سعادته صاحب الملك روح شوفه بكون مزروب بغرفته عم بيظبط حساباته.
4: طيب ليه ما سألتي انت؟ ما انت بتعوزي ما تسخني اكتر مني انا
6: يا زلمة. كل اللي فهمته من الجيران انه ما بقى في ماء سخنة على طول.
4: على طول؟ لا تخنا هيك، ما المزود عم ندفع له ثمن وسلف نحن بالماء السخنة والشوفاج مرقين لقلي.
6: ايه يا احمد
4: وهيدا ولو ما بقى عم يدفع
6: بس حتى خنا انت وياه.
3: شو هو هذا خي طالع صوته؟
6: بخصوص ماء السخنة يا سيدي، هيدا صاحب الملي صار له ثلاث ايام قاطع الماء عنا. دخيلك يا سلف الحق وهذا خيك عصب لا بيتنقر هو وياه.
3: قول بسيطة مش هالزين هذا رايح.
5: ولك شو جوزي اروع من جوزك فكري؟ ما هو عصبي اكثر من جوزك بكثير الحمد لله.
6: يا تعتيري حلوة قوموا يعركوها مع بعض.
5: ولك لا لا هيك عم تولدن معك يخرب ذوقك. وين صدقتي؟ شو ما سمعتهاش قال لك مش هرزين الحكاية؟
2: تفضل. مرحبا. مرحبتين. طلع فيي هون انا عم بحكي معك. ليش قطع ما تسخني على المستاجرين؟
7: وقطع عن حيلي. ليش اجزع عليه؟
2: انت معروف شو انت، بس نحنا عايزين مية السخنة.
7: ما بدي شيء. تدفع حق مزوت. تاخدوا مية سخنة.
2: شو؟ ندفع حق مزوت؟ الاتفاقية بتقول انه الشوفاج ومية السخنة من ضمن الاجار.
7: هيدي اللي من كانت تانكة المازوت بثلاث ليرات حبيبي، اليوم صار سعرها 19. معي تتوفي معي اقدم لكم لا شوفاج ولا ما يسخ.
2: اخ امبارح بعت لك الاجار انا، لو كنت عارفك كنت اختمت عليك.
7: ما بتقدر.
2: لا بقدر ونص، وعندي محامي رح يوصلي بالقضية. لا. بتشوف
3: لا حول يدخل بالموضوع انا.
2: تفضل حي امك. تفضل شف
3: يابا.
7: نعم.
3: هلا قبل ما ارتفعت الاسعار، هيك من قبل الحكي، قديش كنت تدفع ثمن مازوت عن البنايه كلها؟
7: قديش كنت ادفع؟ كان يلحقني بالسنه 4,000 أو 5,000 ليره. اليوم عملت حسابي عم بدفع 20,000 صرت.
3: كثير عالي. طيب من هال 20,000 ليره هوي خصوم ال 5,000 اللي كنت تدفعهم بالماضي، ووزع البقين على المستاجرين. كم عندك شقه هذا؟
7: الملك لالله 20 شقة بس.
3: خلص ضابط الحساب، فروض على كل مستاجر 750 ليرة بالسنة، وأمن له الشفاج والماء يسخن.
7: ما بتوفي معي أقدم شفاج وما يسخني إلا 200 ليرة عن كل شقة بالشهر.
3: شو عم تحكي يا سيد سيف؟ شو 200 ليرة بالشهر؟ شو استفزاز ابتزاز الحكاية؟
7: أنا هيك ارتقى وأنت حري.
3: حري؟ طيب وانت كيف يعني وافقك تقعد بلا ما يسخن؟
7: ومين قال لك عم بقعد بدون ما يسخني؟ عندي بابور كاز نمره 2 عم بقضي كل حاجاتي عليه. حمامات، غسيل ثياب.
2: قوم الحقني، ولك قوم الحقني 20 شقة وعلى بابور كاز. قوم.
3: اعزب بشيك.
7: ألف الحمد لله، ألف نشكر الله، الحمد لله على هالنعمة. إيه ما بكفيني المستأجرين عندي مشيركيني على أمليكي، تتجي المرض وتشاركني كمان.
2: إنه طالع البي وعمومته.
8: يعطيك العافية خي نسور.
2: أهلا أهلا أهلا درويش. كيفك يا درويش؟ بك شيء؟
8: لا والله، جاي أسألك عن أبو ملحم وأم ملحم بعد ما رجعوا.
7: أبو ملحم؟ أم ملحم؟ مين دخلك ابو ملحم وام ملحم؟
6: ما بعرف صدي مصلحه.
8: ولو ابو ملحم وام ملحم اصحاب البيت، بطلت تعرفوهم لما جيت لعند طنين. ما في على جسمك لا فستان. شو ما طلع
2: ايه ابو ملحم وام ملحم؟ مظبوط. ولو شفت لك فرحه كيف راح عملنا.
6: ليش هن اصحاب البيت اسمهم ابو ملحم ملحم؟
8: لا مش عمي، ما نسيتوا اساميهم؟ لا فهمت، يمكن لانهم مغالين عليكم الاجار مشان هيك بطلتوا تعرفوا.
2: لا شو اجار وما اجار انت الثاني كمان؟ ما بكفي عم نعمل له عرض ونزرع عليه.
8: نعم، وين عم يصير لها الارض؟ بتبيعوا وبتاكلوا وبتضبوا بجيبكم ما نكون راضيين كمان.
7: عيب الله، الله رح تعلى عنا بريحه طيبه انت يا مشهور.
6: لك شالك عنك يا خي، شالك عنا الصبح.
8: لا والله ابو ملحن صديقي مفضل علي، وجبت بغيبه طلق فقد له رزقه.
7: رزقه ورزقك ورزق ابو ملحن. طلع عنا بكره عملك.
5: ايه ايه ايه شو شو يا ولد بتيجي تدور وقت لي بابا؟
6: لا لا لا لا اتركوا يا ابني، اتركوا اتركوا يروح بحال سبيله مش هتنفيه.
7: هو بيعرس ذاتي يا بن.
8: انت تكره انت انت ولا تكرهني اجي روح حبيبي. اما تربيه صالحه ما شاء الله.
6: والله شوف ليك اصحابها احسن ما اسحب اسنانك. شو ما عرفت تاخذ تربيه؟
8: شيل ايدك احسن لك. ها
6: لك انت اكيد جلدك عم يرعى.
8: روح عنا
7: يا عم خلص لك.
6: لا يا بابا
8: ردوا عني عم بقول لك.
7: لا ردوا عني
6: يا بابا،
8: ردوا عني عم بقول لك.
6: ردوا عني عم بقول
8: لك. عم بقول لك ردوا عني بقى.
6: عم بقول لك بابا
8: حضر روح بقى. عم بقول لك ردوا عني.
6: هذا
8: بس صار شلت
6: ترينا
7: راح تترينا ربيع ثاني يا مشروع بكا.
8: شلفت كرتون زاويت. لا حبيبي لا انا اسمي بزر وش في ايدك. عم بقول لك اسمي بزر.
7: لا تلا خلص انا بروح.
8: رايح حبيبي رايح. ثلاثة رجال علي.
6: ثلاثة
8: رجال
7: روح
6: كيف ولا ايه وشحتوا لو شوي كانوا ضربوه.
3: على كل حال عمل خير معنا نقبلنا جنين.
6: ايه نعم جنين يا حبيبي مش كرمال سواد عيونك ولا محبة فيك. نقبها حتى يستغل ويستفيد اذا كانك مش عارف.
3: كيرعى نحن كمان منحب انه يستفيد. شو انا
6: ايه بس بدنا ما يغمقش بهالاستفادة ولزق بالبيت وما يقدش يطلع منه.
3: لا لا وعدنا وعشرف إيه؟ الفلم خلص.
6: طيب كسلتي عملوا سند أجار شيء؟
3: ما كلها أجار لا مين يحزنون. ما قلت لك سكتين وقت الوجه الله تعال.
6: فإذا انبطيت أوين تقدر تطلعوا من البيت؟
3: أي طريقة
6: داخلي بواسطة مين بدنا نقدر نطلعوا من البيت؟ قولي لي تتو إن شاء الله بدك تقولي لي بواسطة السلطة. ايه كسلتي بواسطة السلطة لكن بواسطة مين؟
5: ايه يا حبذا يا حبذا لو كون في عنا سلطة قوية تحكم وتنفذ وتفعل. بس يا حسرة وين لا ايامنا ولا على ايام ولادنا.
3: على كل حال اذا ما كانش بواسطة السلطة بواسطة الذوق ولا ايه وعرفان جميل ولا
5: او البهودي بجوز اذا بقي عند حدا منهم من هالشي من بعد هالأحداث.
3: شو عرفنا؟
7: تفضل يا روحي يا روحي عالروحة تفضل يا روحي عالرجعة تفضل. لك يا خيط شحنك يا المستأذن بهالبناية؟
9: طول بالك انت خدني خدني بحلمك وطول بالك علي ما نحن أهل وجيران. عوز لك عوز
7: ولك يا خي مرتاح. لك يا خي مرتاح تفضل
9: تفضل تفضل يا روحي تفضل.
7: نعم شو بتريد؟
9: طول بالك علي شوي رق.
7: نعم
9: هدية أعصابك.
7: نعم
9: طيب لك سؤالتك اني اعمل اتفاقية انا ودي.
7: ولك طول الاتفاقيات هايدي كل يوم تطلع لي بمول جديد.
9: طول بالك انت ايش تفاصيلك بتضل محروق. انا هبك شوي انت سمع بالاول شروط الاتفاقية ان عجبتك كان بهي ان ما عجبتك طيب شو عم بجبرك انا؟
7: تفضل شو بتريد؟ نعم
9: لك
7: نعم
9: سؤالتك إذا تاخذ 50,000 ليرة وتخلي لي هالشقة.
7: لك ما أنا كنت عارف بدك تقلي هاي. لا بكل أسف لا بدي أخذ ولا بدي أطلع.
9: 50,000 ليرة 50,000 ليرة نقدا وعدا.
7: ولك يا خي ولا ب100,000 ليرة مش رح أطلع. لاقي لي شقة مثل شقتي وبنفس الأجار ساعتها بطلع.
9: عجبتك الشقة مش هاي؟
7: لو ما تكون عجبتني مش قاعد فيها. ولو ما تكون حضرتك عجبني مش مستأجر عندك. ما تلخذني جعت بدي اروح اتغدى.
9: طول بالك يعني.
7: لا هلا
9: هيكيني كلمة سألك. لا لا
7: خذ وعطيه معي خذ وعطيه.
9: خلص جنبك ما عنيش الا نرجع نبرطر لجنة الاجارات بلكي بتزد هيك مستأجرين برا. ترى نحب تتجوز
7: دقيقة بس كنت راحت. يا احلى مساء
3: فوار لو
7: ليك. سيبي نرجس غصب.
6: تأخرت كزلمة وناطرينك على الخارج.
10: جعنا شو قصتك
11: يا عم؟ شو بتريدوا أعمل؟ حضرة صاحب الملك وقفني وقعد يعمل لي محاضرة بالإيجار والاستئجار وإخلاء السكن بقطع إيدي إذا ما كان شوي هلا.
6: أنت
11: شوي؟
6: يا أختي
11: بتلغى تبقى لحقنا. شو قلت لكم يا عمي؟ شو بدك مني؟ يا عمي لو ما بعدك لحق الهار.
9: خدي تاني خدي تاني طول ليلك علي شوي، خدني بحلمك رمي شوي.
11: نعم الله معكم جميعا.
6: الله
9: يحفظك. خدي تاني.
11: نعم
9: معلش كرمني أنا وبطلع من هالشقة.
11: بعد
9: بيحكي طول بالك راجل لانه الكلام بيفرق. بدي اتجوز.
6: بدك تتجوز بالضبط.
9: ليش عم تضحك بحياة الله؟ شو قلت انا بدي اتجوز؟ عايز اتجوز؟ اول انسان اتجوز؟
6: لا
9: لما مفتكريني مش زلمه مثل هالزلم هذا.
11: يا حبيبي يا عيوني بدك تتجوز اتجوز والله يهنيك. بس ليش انا بدك تشيلني من شقتي وعندك 20 مستاجر غير شيل واحد من شقته؟
9: لانه بعيد عنك. ما انت بتعرف انا معي بالقلب والحكيم مني اني اطلع على الدرج. لازمني شقه مثل شقتك انت طابق اول.
6: وطيب ليش لحتى تطلع على الدرج؟ اطلع بالاسانسير.
9: الكلام بيصيركم بدي اوقف الاسانسير عندي.
6: لا لا لا لا لا لا لا لا
11: لا لا لا لا
9: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا
9: لا يا ست بقدر. خليني يجيبوا الدولة تمنعني.
3: وينك إذا فيش دولة يجيب في المستأجرين؟ عندك 20 شقة يعني 20 مستأجر يعني 20 شخص.
12: إذا تكاتموا مع بعضهم بشكلوا دولة كبيرة.
6: ويا ويلك إذا اتحدوا وقاموا ضدك دفعة واحدة.
11: شو فكرك يعني توقف الأسانسير؟ شو فكرك توقف الشوفاج والمية السخنة؟ لك ما فيش غيرك عنده مستأجرين؟ ما فيش غيرك عنده ملك بهالدنيا هاي؟
3: لا خيجي نحن بهالدنيا خلينا بطول في البيت. نحن بهالدنيا مش أكتر من وكلة أو نواطير على أرزاق ملكنا ومش ملكنا.
9: ملكنا
3: ومش ملكنا.
9: مش ملكنا كيف يعني؟
6: ولو شي جابل فكر فيها منين. ما أنت اسم الله زكي. لا هلأ أنت مش شاعر إنك نطور ووكيل على هالبنايه بدون معيش بالاكل والشرب بس.
9: طب حشوه بالاكل والشرب بس.
11: نعم بالاكل والشرب بس. والمصريات الفايزين عنك مزروبين بالبنوك او محكومين مقبل. لا فيهم يشوفوك ولا فيك تشوفهم.
6: يا حرام ولا فيك تلمسهم لانه بروح عليك الفايز. وبعدين سيد جابر الله لا يضرك والله يخليك بصحتك وتزول عنك هالازمه القلبيه وطول بعمرك. بدي اسالك سؤال. نعم. زمان حياتك سمعت عن واحد مات وقالوا الله يرحمه فلان قديش كزنكي؟
12: قالوا عنه الله يرحم فلان قديش كزنكي. لا تخيلي شو رايك بشخص مسكنينه عنا ببلاش بدون مقيم وهلا عاصي بدوش يطلع من الملك؟
9: معقول
12: بدون ملك بدون اساس؟
9: هيدا بلا ذوق ونكر لجمي.
12: بكره راح روح انا وياك انت معك مرض القلب وشوار سوا بريح لك قلب. بكره بروح انا وياك هالمشوارين وبعرفك على الزيت الكريم.
6: اولا بتجدد نشاطك وبتغير هوا وبتنبطي، وتانيا يعني بترتاح من هموم هالبنايه يلي هي لا حامي راسك ولا راسك حملك.
9: طيب طيب شو قلت؟ رح تطلع من الشقة؟
11: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: شو بدك يعني بارك عم تجي لهون؟ شو بدك؟ بدي افهم.
8: ليش شو بدي؟ حل انا ابو ملحم والثاني قال لي تبقى صل لله على البيت والرزق. بعد جلدك عم يرعاك تخمي؟ جلدك عم يرعاك.
6: روح يا زلمه روح على قهوتك واكتب جلدك.
8: لا والله ما راح اروح تعرف كم سحارة خضرة بعته اليوم.
6: عم قلك يا زلمه روح احتلك معك.
9: بس
8: روح.
6: ها؟
1: بكفي بقى
0: يا عيب الشوم عليكم. ثلاثتكم عم تهجموا علي ايه بسيطه
1: يلا ماما
0: تردوني ايه
1: يلا بقى دبركم
0: على حسب
1: ما
0: تصايب تلات عليك كبر على ما شفت روح
10: ماشي
1: هيدا
10: يا انا ماشي ما بدي اشقم منه ابدا. الجاي يسال كم صندوق

0: هنا راديو كوكبة.
1: ايه لك صب له فنجان، جيب له فنجان قهوة، وقهوته كل الشهر على حساب. بس الله يرضى عليك، بدناش نعمل مشاكل، نحن جايين تنحل مشاكل.
2: يا درويش شو صار فيك؟ طيب شو عملت؟ ما راحش اشتكيت عليهم؟
3: لك رحت لاشتكي، حدوا سبقوني واشتكوا هن علي، ادعوا ان هجمتهم بالسبيت.
2: ضربني بقى تبعني واشتكي.
4: يا عمي شو مبين علي؟ محتال كبير هاللي مسكنه عندك يا ابو ملحي.
2: محتال كبير وبس؟ ما قلت له هالكلام وقتها، تعرف شو قال لي؟
4: شو قال؟
2: قال لي لا لا يا ام ملحي حرام، ما تشكي بالناس قبل ما تتأكد.
5: وبعدني بشكش بحدي كمان. حلو قال لك اذا راح لهون يعملوا لي اياها لي كمان.
2: انتبه انتبه دخيل.
5: يلا ماشي يا جماعة.
2: الله يرضى عليك. قد ما بتقدر تتلاطف معهم وتاخذهم بسياسي ما بتقصر. هالايام مش ايام مرجله يا ابو ملحي.
5: لا لا ولو شو انا رايح تحاري؟ رايح اطالبه بكلامه للزلمه.
2: هات عم قلبي.
5: تفضل يلا ماشي. يلا. معلش انت
3: يا ليكي يا ابو ملحم انتبه، ها هي مرته بتنطح.
5: بسيطة يا دريش
3: بسيطة. اصطف الان نبهتك.
5: هذا هي مايتنا خيبة بالصدق.
4: يا سلام، لما يكون هالبيت اللي هيدا تقلب 50,000 ليرة. لك لك لك لك لك لك لك لك يما هالجنين اللي قدامه.
2: ما هو هيدا البيت كنا نحن مخصصينه لصيفيتنا، بس السنة مثل ما عرفتوا خبرناك قررنا نقضي الصيفية بالمناطق، المناطق اللبنانية.
5: قعدوا قعدوا تنشوف مدري وين يعني بدنا نطل حد منه. قعدوا تنشوف
4: يا عمي. يا عيني يا عيني شو هالمسكين يا عمي، هيدا اللي حيله اجاره فوق 70,000 ليرة بالسنة.
5: لاحظت كم ملحين نحن هذا افتكرناه انه شغيفه كثير شغلته وزير صور اجنني.
2: طلعك ابو ملحم طلع ليك وانني عم بعبوا الخضره بصحيحين هونيك هونيك شايف؟ لا ها
5: ايه ايه ايه.
2: انتبهوا لنا والتفتوا لهون كمان.
5: يعطيكم العافيه يابا.
4: ابو ملحم انت مين مسكن عندك هونيك؟ ايه
5: شو قررت تطقمي؟ شخص اسمه نصور هو عايز.
4: نصور؟
2: ايه.
4: طيب طيب طيب بالاذن بالاذن دخيلكم لكين.
5: شو بالاذن دخيلة؟ وقت شوف شو بعبات اخذت منه.
2: اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعطيك العافية.
6: هذا عمي هدهد. بابا طه طه طه عمي هدهد.
7: عمك هدهد؟
6: سلفي هدهد؟
5: لا يا جماعة مش هدهد انتو غلطانين، اسمه جابر. جابر
7: وتخفيت تحت اسم مستعار حتى ما اتعرف عليك. ها لكن سبحانه بملكه هو بعتك لي. اه يا كيف يا بلا وجدان يا بلا ضمير.
4: طول بالك يا خي.
7: وين حصة خيك من ميتك باينة وين؟
3: يا خي طول بالك يا حبيب ابو
4: ملحم من جهني الله يخليك.
5: بتخشي تساعدني كرمالي انا فهموا فهموا على رواق.
2: سبحان الخالق. هلا انتوا اخوي؟
7: ليك ابو ملحم
5: شو
7: انت عم تتدخل بالصلحه؟ اوعى تفكر حالك انك رح تخلص مني. اه انا دخلت هالبيت واستلمت البستين، مش تيجي يوم سلك يا عليني. اه ان كانك فاهم فهم.
2: ولو يا نصور لا شو عملنا معك من العاطل حتى بدكش تسلمنا جي البيت؟ عيب قطيع. اذكر جميل والمعروف ولانه
7: حط بالخرج معروف ما معروف. ايش بعد في معروف بالدنيا؟ لما نخيه بن امي وبيي بيحتال علي وبيستلوي بيستولي على حصت من رزقة بينا. ها بعد انا صار من حقي احتال اي انسان بالعالم واستولي على رزقه. اخ من نكد يا بلا ضمير يا بلا وجدان. وين حصت من مرتة بينا وين؟
5: طيب كل شيء بيروق لي كل شيء. انا كل شيء انا قدامك هي. معلش طولوا بالكم طولوا بالكم.
7: هاي قد التقيت فيك انا اتصاب يا محتال.
8: يا عيب الشوم عليك، بس بدل ما تتفق انت وخيك ايد وحده وقلب واحد رحت تحتال عليه وتهرب من دربه. ما هيك
6: اخ لما يكون عمي خيو للبابا لكن فرجيتك في المراجل.
2: منيح طولوا بالكم علي قطيع خطي. كيف هيك فزيتوا لي كلكم سوا؟ شو اول خايب يحتال على خيو بهالدنيا؟ فيش غير تخمين ولك ما هيدي

0: قصة متسلسلة من حين ما تكون الكون. شو بينسى التاريخ كيف قايين قتل هابيل؟
1: معلش ايه لا يخيل الصوت
2: نلمتها ومش طالع. شو ما بده يصير خلي يصير.
1: يا سيدي بأمرك أهلا وسهلا فيك بالبيت وبالبستان وكل شيء اللي بدك اياه بأمرك. نحن هلق انت تفاهم انت وخيك وتصافى انت وياك وبعدين كل حال شنو الواحد يسمع.
0: وبعدين ليش مين قال لك نحن رح نخليك تطلع من عندنا ولو بصرنا جار مثلك؟ هاي ملين عاقي ليه متأنس فيه نتصبح ونتمسى فيه. وكيفك يا جار؟ وأهلا وسهلا بالجار. وتفضل شرفنا على السهرة وعلى القهوة يا جار. ومنقول باطل ومننكر النعمة. وبعدين نحن عم ندور بالسريج والفتيلي على جارك ونك.
1: بعدين يا خير صور أهلا وسهلا فيك مثل ما قلنا. إذا بدك تطلب خلو أنا مستعد أعطيك خلو ولو لأن تعرف ليش؟ لأن مثل ما الاستقرار والأمن فارض نظامه هاي كمان الفوضى لازم تفرض نظامك.
3: لا خير
0: والملك لله. وبعدين يا حسبت علينا ما قال عقلنا رزق هالدني بضل بهالدني.
3: لا خير وملحم لا خيي لح يخلي لك البيت وأنا بكفله. خيي ما مش بيعيزي إنه يسكن على جميلة حدي. خيي نصور بيروح بياخد نص البنية اللي إلي أنا وليك.
2: كيف
4: ملكية نص البناية؟ نص البناية من هالبنايات العالية اللي فوق؟
3: إيه مرت خيي انت بتروح وبتستلم نص البنية هاي من ورثة باينة. 10 شقق إلي 10 شقق إليك. لا من نجي ولا جميل.

0: وهلا شو يا ابو ملحي؟ طمني، راح نكفي رحلتنا مش هاي؟
1: هاي ملحم هاي، والعمر كله رحلة.
0: قادر انت يا الهي، مثل ما ابتدينا برحلتنا بخير ننهيها بخير.
1: حط النية طيبة يا ملحم وكل شي بينتهي بخير، وان شاء الله دايم الدوم، ان شاء الله خير.

هنا راديو كوكبة.

0: بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.
1: هنا راديو كوكبة.

0: Anna Gabrielle Jolie بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.
2: ماذا علمك حب؟
3: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسام كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
2: حبيبي،
3: بحثا عن وجهي، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
4: علمني حبك أن أحزن.

0: تتواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا أكو تسمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

أخوة شناي. مين منا مجتمع بأخوة شناي؟ طيب مين هالأخوة وشو اللي عملوا لحتى دخل التاريخ وبعده لليوم أشهر من نار على علم؟ بالبداية كتار منا بيخلطوا بين أخوة شناي وبين الممثل الشهير والقدير نبيه أبو الحسن اللي جسد شخصية أخوة شناي بإتقان وإبداع بكتير من الأعمال المسرحية. لا درجة بيقولوا أخوة شناي يعني نبيه أبو الحسن. لا، أخوة شناي مش نبيه أبو الحسن. أخوة شناي هو شخص اسمه حسن حمزة من ضيعة اسمه شناي بقضاء علي بجبل لبنان، ضيعة كتير حلوة وكتير راقية. وبيقولوا حسن حمزة كان أخوة، أو أنه كان ذكي كتير ويقدم آراءه وأفكاره بطريقة مجنونة وخوطة، ولأنه كان من شناي كانوا يسموه أخوة شناي. وأخوة شناي كان مقرب جدا من الأمير بشير الشابي ومن زوجته الست شمس، يزورن وقت اللي بده دون موعد، يستمتعوا بالقعدة معه ويضحكوا على أفكاره وآراءه المجنونة. وكلنا منعرف أنه الأمير بشير الشابي هو اللي عمر قصر بيت الدين الشهير اللي بيعتبر اليوم من أهم المعالم السياحية بلبنان، واللي هو المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ولكن بعد ما انتهى المير من عمار القصر صادف مشكلة كتير كبيرة. مية بيت الدين بطلت تكفي الضيعة لكترة عدد الناس اللي سكنوا بقصر بيت الدين، من عمال، من حاشية، من موظفين، ومن عسكر. وكمان كان في اسطبل كتير كبير للخيول، بالتالي استهلاك المي كان كتير ضخم، عطشت بيت الدين وعطش قصر بيت الدين. وكانت هاي مشكلة كتير كبيرة بوقتها وما لقوا لحل. ولكن أخوة شناي كان عنده رأي تاني، وسأل المير بشير ليش ما بتجر المي على بيت الدين. ضحك المير بشير واعتبر فكرة مجنونة، عم ينحكى عن جر المي من نبع الصفا على بيت الدين، وطبعا بوقتها ما كان في آلات للحفر. المهندسين قالوا له هي فكرة ولكن تنفيذها مستحيل. كمان لأخوة شناي كان رأي تاني وقال له ليش ما بتعمل اجتماع للجيش والشعب، بتوقفهم صف من هون على نبع الصفا، وكل واحد منهم يحفر طول قامته، وقال لهم اعتبروا حالكم عم تحفروا قبركم، لأنه ما اجت المي رح نموتوا من العطش. وهيدا اللي صار، وقفت الناس صف وحفروا قناة المي اللي جابت مي على بيت الدين. وبعدنا لهلأ منسأل ليش منقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين، ومجنون يحكي وعاقل يفهم. على أي حال، بلدنا عايم على المي وعطش متنا شوي شوي. قديش عنا يا نبيع هدر ميتها بتضيع، شبعنا تخطيط مشاريع، بدنا أخوة من شناي وصاحب سلطة يرد علي، منشرب مي ومنقول خي وبس هي.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بدني أمان أمان طالت هل محنه

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كونه مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توقع. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمز حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان

0: الطوفان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكره أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6000 سنة وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
1: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
2: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هم إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر، انه اشترى قطعة ارض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر انه أولاده 2 اجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذا أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: مش إحنا كتير يا حبايب نمشي غروبنا سوا.
0: جبل كوكبة. تطمح بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية، بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ، وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة، من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي، وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع 80 من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ، كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة، نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

كلمات ميراي يونس. هل تعلم بت أشد الشمس من جدائلها لتشرق على رغمها، وأهش الساعة لتتحرك عقاربها فحسب. صدقني لم يتغير شيء مذ رحلت، سوى أن الأرض أبطأت دورتها، وثقل حمل الوقت ثقل ثقل. بت أكتم أنفاسي، أمشي على رؤوس أصابعي خارج إيقاع الزمن، خوفا من إيقاظ أحلامي. وأدعو العمر يمر، لا أناقشه لا أجادله. لو تراني أسامر المرارة وحدها لترحل. نشرب نخب الأحياء والأموات، وأرقص أرقص أرقص حتى الثمالة. هل يحتاج من مثلي إلى رفيق؟

لأن أبي علمني تراتيل الريح، ترانيم المطر، صلوات الحقول، وما زالت أمي تتلو علي حكايا القمح والطحين والرغيف. أظنني سأبقى السنبلة، أشعر بها متى انتابني الحنين إليك فحسب. هل تسمى تلك الغصة أسفل الحلق شوقا؟ صوتك الريح وظل القصب الهارب فيه من شجن النياتي.

أمسي أقسمت ألا أبكي إن شئت ترحل، مخافة أن يجرح دمعي طيفك الساكن مقلتي. اليوم أنا رحلت وبكيت. شراع أوصلك إلى بر أمان، يدي التي يبست أغصانها من شدة ما لوحت لك وأنت توغل في الغياب. كلمات ميراي يونس.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: اغفر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور، مع كل شخص بهالدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين. جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين. جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين. عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم. مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهر هتسلم، كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والأداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: سر التاني من أسرار الفرح، الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة إليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عرشنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الثالث من أسرار الفرح ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكة بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم إنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ.

منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

أخوة شناي. مين منا مش سامع بأخوة شناي؟ طيب مين هالأخوة وشو اللي عملوا لحتى دخل التاريخ وبعده لليوم أشهر من نار على علم؟ بالبداية كتار منا بيخلطوا بين أخوة شناي وبين الممثل الشهير والقدير نبيه أبو الحسن اللي جسد شخصية أخوة شناي بإتقان وإبداع بكتير من الأعمال المسرحية. لا درجة بيقولوا أخوة شناي يعني نبيه أبو الحسن. لا، أخوة شناي مش نبيه أبو الحسن. أخوة شناي هو شخص اسمه حسن حمزة من ضيعة اسمه شناي بقضاء علي بجبل لبنان، ضيعة كتير حلوة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وعد يستمتعوا بالقعدة معه ويضحكوا على أفكاره وأراءه المجنونة. وكلنا منعرف أنه الأمير بشير الشابي هو اللي عمر قصر بيت الدين الشهير اللي بيعتبر اليوم من أهم المعالم السياحية بلبنان، واللي هو المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ولكن بعد ما انتهى المير من عمار القصر صادف مشكلة كتير كبيرة. مية بيت الدين بطلت تكف الضيعة لكترة عدد الناس اللي سكنوا بقصر بيت الدين، من عمال، من حاشية، من موظفين، ومن عسكر. وكمان كان في اسطبل كتير كبير للخيول، بالتالي استهلاك المي كان كتير ضخم، عطشت بيت الدين وعطش قصر بيت الدين. وكانت هاي مشكلة كتير كبيرة بوقتها وما لقوا لحل. ولكن أخوة شناي كان عنده رأي تاني وسأل المير بشير ليش ما بتجر المي على بيت الدين. ضحك المير بشير واعتبر فكرة مجنونة، عم ينحكى عن جر المي من نبع الصفا على بيت الدين، وطبعا بوقتها ما كان في آلات للحفر. المهندسين قالوا له هي فكرة ولكن تنفيذها مستحيل. كمان لأخوة شناي كان رأي تاني وقال له ليش ما بتعمل اجتماع للجيش والشعب بتوقفهم صف من هون على نبع الصفا، وكل واحد منهم يحفر طول قامته، وقال لهم اعتبروا حالكم عم تحفروا قبركم لأنه ما اجت المي رح نموت من العطش. وهيدا اللي صار، وقفت الناس صف وحفروا قناة المي اللي جابت مي على بيت الدين. وبعدنا لهلا منسأل ليش منقول خذوا الحكمة من أفواه المجانين، ومجنون يحكي وعاقل يفهم. على أي حال بلدنا عايم على المي وعطش متنا شوي شوي. قديش عنا يا نبيع هدر ميتها بتضيع، شبعنا تخطيط مشاريع، بدنا أخوة من شناي وصاحب سلطة يرد علي، منشرب مي ومنقول خي وبس هي.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: انت ماريا؟
1: نعم.
0: انت اللي كنتي عم تغني؟
1: نعم.
0: ضبوا غلاطكن وفلوا.
1: وليش بدنا نفل؟
0: ما بتستحوا مجمعين الناس عليكن، قولوا في عالم بدها ترتاح.
1: عاملين حفلة.
0: حفلات هون ما في.
1: ومعنا اجازة.
0: اجازة هايدي بتمشي على الافندي.
2: معن اجازة. نعم.
0: ينعم عليك يا مهذب، بس نحكيك جاوبنا.
1: بقدر اعرف مين حضرتكن؟
0: حضرتنا ديب المرجان، وحضرتهن عبود ومرعي، ونحن من رجال ظاهر البندر.
1: اتشرفنا. وحضرتهن زعج منا؟
0: انزعج. الاستاذ ظاهر نازل عن نيابي، وبكره عنده مهرجان خطابي. صار له يومين مسكر على حاله، ومعه ثلاث معلمين مدرسي، هو بيحكي وهن بلموا من خلفه افكار.
1: ليش هو مش متعلم؟
0: اهم من المتعلم، هيدا ما ضيع وقته بالمدارس، من صغرته بلش بالمظاهرات.
1: الله ياخذ بيده، بس نحن بشو ازعجنا؟
0: الناس ناطرين خطابه وانتوا قاعدين تطبلوا وتزمروا، مهرجانين بذات الوقت ما بيصير.
1: ما زال الناس ناطرين خطابه رح يروحوا يسمعوا.
0: ايه بس في كتير قليل العقل رح يجوا لعندكم.
1: عال؟ انتو خدوا كبار العقل، نحن اعطونا قليل العقل.
0: ما هون الضربه، مين بضل يسمع الخطاب؟
1: كبار العقل.
0: بلا نكت، جاوبي مظبوط.
1: ما منقدر نلغي حفلتنا، بدكن منوقف شي ساعة حتى اقول خطابه ومنرجع نكمل.
0: ساعة؟ وبقية أعضاء الليستا؟
1: ليش في غيره بدي يخطو؟
0: قديش فرقتكم فيها ممثلين ورقصين؟
1: ايه؟
0: الليستا المتزعمها الاستاذ ظاهر أكبر.
1: وكلهم بدهم يحكوا؟
0: معلوم كلهم، مليون أيام الحكي، بكرة لما بيصيروا بالمجلس ما بيعودوا يحكوا.
1: فإذا المهرجان كل مسلسل انتخابي.
0: شوفي شوفي، يسلمولي مثل القمار، غلوا سعر الجرايد. كان العدد ينباع بربع، لما صوروهم صار بنص.
1: ايه طيب شو بتريد نعمل؟ نحن عنا موسم ما بنقدر نلغيه.
0: كملوه بمطرح تاني.
1: ايه نجتمع ومنقرر.
0: هلأ المشكل بالقرارات، المشكلة بالتنفيذ، المهم تفلوا. اذا طلع الضو وبعدكن هون بتروحوا دعس الخيل.
2: شو رح نعمل؟
1: منكمل.
2: شو يا افندي؟ شو؟ شفت؟
3: شفت.
2: أنا مدير الفرقة وعلي مسؤولية، إجوا هددونا.
3: وإذا هددوكم؟
2: المفروض تتدخلوا.
3: التهديد حكي، ونحن ما منتدخل بالحكي.
2: وبلكي قتلونا.
3: إذا قتلوكم ساعتها منتدخل.
2: بلا فوضى يا شب، وقف على جنب.
4: وهلا بدنا نسمعكم. وشو بدنا نسمعكم؟ قصة جبال الخير والناس الطيبين. نسوا

0: دخلي انت وجهك هيك يا محل دهن لكي
1: دهنوني.
2: شو بدك بهالسؤالات ومين دهن لوجهك؟
0: وشو فيها اذا سالنا؟
2: هيدي قضايا شخصيه ما بتنسال.
0: بسيطه يا افندي، نسينيكم.
2: شو هالحشريه؟ بعتها شو؟
1: شو؟
2: شرفك من دهن لك وجهك.
1: مع الحساب هيدي قضايا شخصيه.
2: انا غير شي، انا هون من قبل الدوله، وشو شغلة الدولة غير انه تستنبش؟
1: بيني وبينك بدهن وجهه وبلبس هيك، بدك تقول هيدي بدلة الشغل.
2: شي غريب، كله مثل بعضه، وانا كمان هيدي بدلة الشغل، ازرار وزنار وبرميطة.
1: معك حق، نينتنا لابسين غير شكل.
2: الظاهر نحن مثل بعضنا.
1: بس انا شو بجيبني ليه؟
2: بيا وجه شباب. انت بتهرجي للناس وانا بهرج للدولة.
1: فإذا طلعنا قرايب.
2: ولك ايه شو منعمل؟ الواحد بده يهرج للي بيدفع له.
1: إذا تهريج بس بسيطة، أنا كل ليلة لازم أصبغ وجهي ببودرة.
2: شو يعني؟ أنا سابغ وجهي بالنظام.
1: ليش النظام صباغ؟
2: صباغ وقوي، وعكترة الواحد ما بيعبس بالآخر وجهه بياخد كسرة. إن
1: شاء الله يكون برنامجنا عجبك، وهالناس حبونا.
2: بحبوكم، أنتوا قراب للقلب، بتجوا غرب عن الناس وبتصيروا منهم. نحن منجي من الناس ونصير غرب عنهم.
3: يا عنطر يا عنطر،
4: أمرك يا مدير الفرقات.
3: 20 سنة وإنت نطور التياب
4: وما ترقينا يا مدير الفرقات.
3: الليلة أصعب ليلة بحياتك.
4: أي ظهره
3: بدك تسهر، البلد هاون حزبيات وتوتر، وبدهم يمنعوا الحفلة لأنه عنده مهرجان انتخابي.
4: هي عون عملنا نسكتش عن الانتخابات وقبض.
3: وهالبرنامج اللي استعدينا عليه
4: بيرزقك شي تلفزيون بتدب اللي هي.
3: وهالناس اللي نوعدوا بالحفلة
4: ما عقلبن شر، صاروا معودين ينوعدوا ينضحك عليهم.
3: ما بيصير، بدك تنطر مليح. اذا سرقوا التياب بتصير الحفلة ماشي، وبيصير الايسر
4: ماشي،
3: وبيصير التاريخ ورجال التاريخ
4: ماشي.
3: انتبه انا رايح.
4: ماشي.
3: شو
4: ماشي؟
5: كلنا بهالفرقة كذب لابسين تياب غيروا الملوك والابطال. اخر الليل بضبن بهالعربيه وما في الا انا عنطر، وفعلي قد بيت عنطر. بس اخ لو بتلاقى بعنطر الاصلي اخ، مش معقول يكون قبضاي قد ما حكيوا عنه. يا عمي جرايد بني عبس شو كانت تكذوب، منيح المكان عندهم اذاعه. ولما ركب عنطر على الحصان واستل سيفه وأرخى العنان وهجم على خيام بني الغضبان.
1: أنا نسوم.
5: نسوم؟
1: خفت؟
5: يا نسوم يا نسوم، الله يرضى عليك، ما حدا يحكيني وأنا صاحب الساب، عطقتك انت ريحتي.
1: استرد روعك يا أبا الفوارس.
5: تنقذين أبا الفوارس ولا تخافين؟ وليش بعدك ما نمتي؟
1: مش قادره انام، كل ما نوصل على بلد جديد حس بقلق جديد، وبخاف حدا يخطفني.
5: وعنطر وايش قاعد يعمل؟ بخطف نفسه.
1: بس يا عنطر اذا بدك للصحيح، انا بتمنى حدا يخطفني.
5: ايش
1: هيك حدا غريب ببلد غريبي.
5: ايه هلا فهمت، فرسان بني عبس ما بتملي لك عيني، بدك واحد يجي بالاوتوستو.
1: ولك يا عنطر، إذا صحيح عرفته إنه حدا بده يخطفني، شو بتعملوا؟
5: شو بدنا نعمل؟ مننطر طي يخطفوك أو منحتاج
1: بس؟
6: ومنحط أنشيد حماسية
1: بس؟ وشو كمان؟
5: وبتخيل فرسان بني عبس مش ورانا بهالسيحوت وبتكسر ركيم ويجو.
1: إذا كان هيك تروح نام أحسن.
5: إيه روحي نيمة.
1: تصبح على خير.
5: تصبح على خير. هالبنت وقعوا فيها وأنا لحتم سلي حولي لليلة الجاية ساعة تنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة طلع الظهر، صار الظهر
4: وقبت السامش ورجع اللاي وطلت المهرجي.
7: ضل شوف ضلوا الليل ماريا جاي حتى تغني للحب وللحزن، للايام العتيقه للذكريات والرصيف الفاضي، للانسان اللي راجع دق عبابه ما حدا يفتح له، والحلو اللي راحت والورد اللي بقي على الشباك.

0: شب يا شب.
1: نعم.
0: هيئتك عم تزقف كتير، حدا دافع لك؟
1: لا.
0: حضرتك حدا؟
1: لا.
0: بتخص حدا؟
1: لا.
0: من بيت حدا؟
1: لا.
0: فإذا وليه؟ لشو واقف بنص الساحة وعم تزقف؟ بدي أعمل فيك محضر.
2: يا أفندي أنا شكور النهر.
0: شرفني. لعاسمك وحده بتيكو زبطين.
3: معلش يا سيدنا اتركه بدنا نكمل.
0: روح انطرب على جنب. لو ما هالشكل كنت اكلت نصيبك.
3: وهلا لص والحب.
4: ليش عم تقولي عني لص؟
3: شو بدي اقول؟
4: قولي حرامي.
3: شو فيها فرق لص او حرامي؟
4: في فرق كبير. اللص مجرم، الحرامي خفيف الدم. اللص بيسرق حتى يغتني، الحرامي بيسرق حتى يعيش.
3: وانت شو؟
4: انا بدي اسرق حتى اسكر.
3: يلا تنشوف.

0: بين بعد ما راحوا.
1: اهلا بالمعلم ديب، كيفك؟
0: مش مليح.
1: خير ان شاء الله.
0: هيدا ظاهر مش عم يحفظ.
1: ولو
0: يا اخي الخطاب صعب، جبنا له ترويق زعتر وزيت تيفتح ظهره وما زبط، وصفول وعسل وبطرخ ما عاد فكره يجمع. الخطاب من مايل، والفتحات والضمات من مايل، وفرقة ماريا من مايل، وبكرة المهرجان دبرنا.
1: يا معلم دي، هودي جماعة أصوات حلوة وعاملين مهرجان، وحضرتكم عاملين مهرجان، بدكن ينسحبوا لكم لازم تدفعوا لهم تعطيلهم.
0: بيظهر كل اللي عندهم أصوات بدهم يقبضوا.
1: شو بتعمل؟
0: لو أنت بدك تساعدنا كنا منتمرجل عليهم ومنفللهم بالهوبة.
1: ما بيصير، ما لنا حق. بشو بدنا نتهمهم؟
0: يا أخي عم ينتقدوا الدولة.
1: الدولة سامحة بحرية الرأي.
0: إذا الدولة سامحة بحرية الرأي ضروري الفنانين يرخوا دلعتهم هالقد؟
1: أنا شايف إنه بعضهم ضمن القانون.
0: وأنا شايف إنك ماشي معهم. ليك إذا بدك تتدخل لخلي ظاهر لما بيطلع عينك ملحق ببلديتك فرحالة.
1: شوف يا معلم ديب، ما بدك تهديد، عم تشتروا كتير وقليل، اشترون
0: أولاك.
1: أبدأ أولى.
0: ماريا، ماريا.
2: نعم.
0: قربي تقلي.
2: عم بستعد للدور.
0: في دور أهم، قربي.
2: نعم.
0: حفلتكم هون مش هخليكم تكملوها، بس عم فكر لك بمشروع بتستفيدوا منه.
2: ايه تنشوف.
0: تاخدي هالفرقه وبتروحوا لعند ظاهر، الصبايا اللي معكم بقدموا شراب، والشباب بيحملوا فرودي وبيمشوا قدامه، وناس بترقص وانت بتعملي لك زلغوطه.
2: شو
0: بك انهزيت يقطع السم؟
2: ولك يا ديب، نحن ما منغني بالمناسبات.
0: بقشرتكم بتسترزقوا بقرشاي.
2: ولك مليون ليره منغني لحدا.
0: دخلتيها مليون ليره. مليون ليرة أنا بجيب لك الأستاذ ظاهر يغني.
2: شو؟ الفنان مش لازم يتزلم لحدا.
0: هاي بلا زعيم يلتشيله.
2: ايه؟
0: بس ما بيستغني الواحد يضرب له سكين يتقتل هو عسكري.
2: ايه نحن اللي منغني ما بنعمل هاي قصص.
0: أبو أسعد فياض بغني وعلي كسرة نيش، أنا بتبكي وبرقبته تلات قتلة.
2: هيدا بيكون التال قتلة، نحن عم نحكي عن الفنان الآدمي.
0: وين هو الفنان الآدمي؟
2: شوفها إذا بتكبر حكي بصير أكبر مشكل.
0: شفتي إنك أقطع من أبو أسعد فياض؟
2: إيه، أبو أسعد فياض ونص.
0: الهيئة بدو يصير تكسير روس، ناوي أطرقن مقلب يجبلن آخرتن. تنسرق تياب الفرقة، هيك ما بيعودوا يقدروا يكملوا الحفلة وبيتركوا الساحة. مين اللي بده يسرقهم؟ واحد منهم اللي بيمثل دور الحرامي، الممثلين ادوارهم بتعديهم.
3: ندهتوني رجلتي؟
0: انت بتمثل دور الحرامي؟
3: ايه حياتي.
0: هيئته مسكين يا عبود، ناولوا.
1: بشو بدكم تكلفوني؟
0: بدنا نشتري منك تياب الفرقه.
1: جيتوا بوقتكم الليل بالليل، بس تنام الفرقة شرفوا السلمو.
0: نستلم منك برا ومندفع لك بقية المبلغ.

0: تياب الفرقة مش تيابه بس، هودي ناس انطرن يا عنطر، سهرون وسليون، هودي إلهم أسامي وشخصيات، بيلعبوا أدوارهم وبيرجعوا يناموا.
1: نسو؟
0: ايه؟
1: رايحة؟
0: ايه؟
1: تعال تقلي هلأ بس يناموا تبقي رجعي بدي لبسك تياب الملوك.
0: بدي جرب تياب المهرشة.
1: ايه شو أحلامك صغيرة؟ بدي لبسك تياب كليو بدرة وأعملك بطلة الفرقة.
0: ليش هي تياب تعمل إنسان؟
1: قولك ايه؟ هلأ الشاويش إذا ما لبس البدلة بيصير شاويش؟ أنت شايفة شاويش بقميص الفانيلا؟
0: لا
1: مثل العصفور المنتوف.
0: بحمد لما بتسهر أنتو هالتياب ما بتصير تغيزي الأميرات الزمان القديم؟
1: كيف لك ايه؟ يا أنا بهالليالي صرت نابليون، صرت تحوط موس، صرت جنكيز خان، هار طول الليل وأنا فشخ بهالتاريخ.
0: أنا رايحة بكونوا استعوقوني، هلأ برجع، انطوري منيحة.
1: ايه ما تطولها؟
0: لا
1: يلا عبين. وحين هجم عبد الزنجير على خيام بني عبس، هتفوا يا عنتر كر، فقال العبد لا يكر، فقالوا كر وأنت حر، فهجم على عبد الزنجر.
2: عنتر
1: لك
2: عنتر
1: مين؟ عبد الزنجير.
2: ولوين هو؟
1: عم يتمشى بشارع الحمرة.
2: والله لا صف حمر والله إلي ألفين سنة.
1: الله يرضى عليك، تلفلي لخي شايبوب لحو عم يلعب فليبر.
2: Thank you.

0: Έτρεπε και να τρέχω.
1: الفرقة لازم لها تياب جداد.
0: قلت لها اتركوا المطرحين.
1: يقطع دور هالحرامي. بيلخبطني مرات.
0: روح نام مش حقول لحدا.
1: خفت. خفت على الفرقة تسقط.
0: ما حدا بيسقط الا اذا سقط من جوا.

0: من درب خيول بني عبس.
1: خيول بني عبس بسلام؟
0: ايه معلوم. ما تدرين بني عبس صار عندهم تكنولوجيا؟
1: ومنين اجي التكنولوجيا؟
0: اي والله بسكولاتات، دبابات، طيارات، جابوهم من صحراء الثلج من قبيلة بني عوف.
1: انتبه انتبه، كانوا سرقوا كيف من تحت دقنك يا عنتر، هيتها بسكليت نهار رح ضبهم.
0: ان كيف كانوا سرقوا؟ ما الناس عم تسرق ان بيوتي. هيدا الايسر منشور على الحبو. زنوبي عم بتلوح هري. وهودي كالسيد كليو بطرة. وهذا اسكندر معلم نكمامه. ولوه مؤتمر زروي على حبل الغسيل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف. انتم في ضيافه عنتر وحياه راسي تاكلون منسف وتمشوا. يا غلا ساعات ذهبيه هدايا للضيوف، كاديلاك حمراء، قهوه، وين دفتر الشكاء؟ يلا كلهم صورت ياه. وهذا اللي بيبقى من الناس الكبار.

0: يا
1: سكور شو عم تعمل ها؟
0: بعد فايق علي؟
1: ولو يا سكور، كيف البلد واهل البلد؟
0: مشتاقين لي، صورك بالقلوب وبالبيوت، بحبوكي مش لانه صوتك حلو بس، بحبوكي لانك هونيك خلقتي ولعبتي على طرقاتي.
1: هندي ببالي وبقول بدي روح زورن وبتبعدني الريف.
0: عرفت انه عندك حفله هون، قلت بمرق سلم علي.
1: شوف رحت فيك وصلت مثل المكتوب، تتخبرني عن كل شيء وعن الذكريات.
0: انا عم بشتغل هون.
1: التقينا بعد كل هالسنين وحكينا مثل ايام المضت.
0: وكنا جيران.
1: والجيران تفرقوا عيب التقوا.
0: هو بتيابه البسيطه وهي بتياب المسخه.
1: خبرني الجوازة؟
0: لا
1: مش موفق؟
0: كتر خير الله، عدنا توفقنا بعد هالسنين وصار عندي بيت وماشي الحال.
1: وليش ما تجوزت؟
0: بعدك مثل الماضي؟ زيت السؤال؟
1: كنت اسألك إذا بتحب حدا وما عمرك خبرت.
0: ما كنت أقدر خبر.
1: وشوفك دايما سهيان وقول شكور بحب، ولما أسألك تسكت. اللي بشرفك ما كنت عايشة؟
0: هيك الأيام وكنت جارتنا البسيطة ما استرجعت خبري. اليوم رح إلي عين خبري؟
1: اليوم إذا خبرتني بتخبرني عن شراء.
0: الحب بيسكن وما بيقعد يروح.
1: مني بعرفها؟
0: انت الجيران.
1: أيها منهم؟
0: يلي أخذتها أحلامها الكبير.
1: ماريا؟
0: انت قلت الاسم
1: ماريا. ولو يا شكور، انت وياها قطفتوا الزهر وزرعتوا الشتاء وحصدتوا ورق الخريف، ليش ما قلتلها؟
0: كل مرة اجي حتى قلها ويوقف الكلام. تتذكري ليلة اللي التقينا على درج البيت؟
1: وكانت الدنيا صعبة.
0: ليلتها قلتلها ماريا بحبك.
1: ما سمعت.
0: ايه يومها هيش كلب وراحت الكلمة بهواش الكلب.
1: ما سمعت.
0: يمكن ما كان لازم تسمع، لأنه لو سمعت وتجوزته كانت هلأ أم عند أولاد صغار وقاعدة ببيت شكور، وما كانت ماريا المحبوبة القاعدة بكل البيوت.
1: قاعدة ببيوت مش إلها، صورة حيطان. كانت تتمنى يكون لها بيت وحدة ويكون عندها ماريا صغيرة تبكي عقيدة. بس ما سمعت.
0: يومها كان شاري له هدية، جاوز حلق ضل يصمت حقه كل السنة.
1: ونو
0: بكرة بجيبه معي.
1: اوعى تنسى.
0: كيف بدي ايه، حملته كل هالسنين وبنساه.
1: ايه مرة شكور نسي، هي طلعت تتصيف وبعت لها مكتوب انه جاي يزورها، عملت تبولي نطرته وهو ما اجا ودبلو رق العنب.
0: ما كان معي اجر الطريق.
1: ما قلت لها هيك؟
0: ما كانش الي عين قول، اليوم صرت قول لانه صار معي اجر الطريق.
1: لازم غير تيابي للمشهد الجاي، لا تنسى الحلقة.
0: لا.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أوفيليس من كتاب النبي لجبران.

사랑하시라.

0: نحن كمان بيطلع لنا مطرب الليستا بده يغني.
1: ومين مطرب الليستا؟
0: حضرته أبو أسعد زياد.
1: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوز.
0: ومطرب
2: يا معلم ديب، أبو أسعد فياض عراسنا، بس لأنه من الفرقة ولا اسمه بالبرنامج.
0: الرجال اتعذب ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
2: بس هيئته جاي قاتل.
0: هيدي بدلة الطرب.
3: وحياتك يا أفندي ما تعوكرنا مزاجنا.
2: بس هذا تدخل مع الفرقة.
3: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهلي؟
2: شاه
3: الله، لا يعرفي عني تأصرخني شوف قبل ما نعرقها نحن والأفندي.
1: شو بدي عرفي؟
3: قولي أبو أسعد فياض بغنية حزينة.
1: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل، ولا شو الغنية الحزينة؟
3: المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة.
1: أبو أسعد فياض اللي دوبوا الغرام رح يسمعكم صوته.
3: أوف، أعطونا جوزين.
4: صوتك مش مزبوط على الجوزين.
3: ولا مين قال مش مزبوط؟

beni gittin, ben ezikim. ونحنا يا شباب يوم الانتخاب نطلع نواب ونغزل نواب صوت صوت ولا صوت.

0: صوت رجعنا
1: صوت للشباب لا شايف الشباب
2: شو هيدا يا ديب رح تحطونا المهرجان؟
3: ما قبلتوا تجوا تغنوا عنا، نحنا جينا نغني عندكم.
2: بس هيك ما بيصير، بدنا نشتغل.
3: ما في غير هالشغلة؟
2: المرحوم بي مات وما ورطني غيرها، فيك تدبرني بشغلة تانية حتى بطير.
3: قربت أقول لك رح دبرك بشغلة تفيدك.
2: شو هي؟
3: تذكرة بيك بعدها موجودة؟
2: ايه موجودة.
3: يوم الانتخاب خلي المرحوم بيك يجي ساعة زمان ينتخب ويرجع. وإذا تذكرت ستك جدك عمك بعدهم موجودين وحبوا يأدوا واجبهم الانتخابي مش رح نعصبهم. وصلي ورجع. خلي هالكبار بالسن يقولوا كلمتهم حاجش بيبات يعملوا مثل ما بدهم.
2: بس يعني اللي ماتوا بينتخبوا؟
3: لك ايه شو بفكرك؟ ما ثلاث ارباع اللي عم ينتخبوا موتى.
2: خطرت لي فكرة. أنا عندي فرقتي مع الموسيقيين بتطلع شي 70-80 وكلهم أصواتهم حلوة.
3: صوت حلو صوت مش حلو بالانتخاب كله زاد السعر.
2: هيك لا، جماعتي بيوثقوا فيي وما بينباعوا.
3: أحسن لك يوثقوا فيك، ساعتها أنت بتبيعهم الصوت.
2: أنا بكفلك أصواتهم على شرط.
3: شو؟
2: تاخدوني بليستة الأستاذ ظاهر.
3: لك شو بدها تساع ليستة هالمعطر الأستاذ ظاهر؟ صار فيها زيادة ركاب شي 7-8 وكلهم دفيعة ومش عارفين بأي مناطق بدنا ننزلهم.
2: أنا صحيح فرقتي 70 صوت بس بستقطب جماهير غفيرة.
3: يا عمي لا تنغش، التزقيف للموال شي وللخطاب السياسي شي تاني.
2: كله تزقيف، وأنا بعرف شعبيتي، فرقتي 70 وقرايبي شي 50 والسميعة أدلني عم رشح عنده قد نصه.
3: بس بدك تدفع.
2: إذا الأستاذ ظاهر بيدفع أنا بدفع.
3: الأستاذ ظاهر بيقبض، بس اللي بدهم يدخلوا بلايحته بيدفعوا. شو محسب؟ في مصاريف ودعاية وإعلانات بالتلفزيون وصور على الحيطان، وبعدين بدك تدفع خلو ليستا.
2: لمين؟
3: لصاحب الليستا. شو مفتكر؟ ثلاث أرباعهم مثل حكايتك أبو 100 صوت، بس الله يبارك بفلوسهم وبشعبية الأستاذ ظاهر.
2: واحد يدفع 300,000 ليرة حتى يصير يقبض بالشهر 2000، منين بده يردهم؟
3: بيردهم؟ بيصمد من شهريته، قرش المجلس مبروك.
2: دفع ما بدفع، بدكم نوقف الحفلة منشان مهرجانكم تاخذوني على الليستا.
3: ليستا بلا دفع ما في وحفلتكم بدها توقف.
2: اشبعوا لي هالفرقة. أيها المواطنون، قررت ترشيح نفسي وخوض المعركة الانتخابية.
4: اجتماع سياسي بدون إجازة أنا بمنعه. سيروا يا أفندي بكرة لستطة بتطلع.
5: الانتخابات بتحير، ما بتعرف مين بدك تسير لأنه ما بتعرف مين بده يطلع.
2: يا شباب انتخبوني وكل إنسان تحقق له مطالبه.
4: أنا مش رح منتخب.
2: ليش؟
4: المرة الماضية انتخبنا الأستاذ عويجي، قال محامي وبيفهم بالقانون على عهده وإجا لبنت.
2: هالمرة انتخبني إلي وبوعدك بيجي فضلك.

0: مهلك. انا راح استم عنك. وين السوم؟
1: نعم.
0: استعدي، بدك تقدمي غنية.
1: بس هلا مش دوري.
0: بده يصير دوري، وهيدي فيها خدمة إلي شخصيا.
1: شو هي؟
0: عارفي اني بدي اترشح.
1: عم تحكي عن جد؟
0: طبعا. وبما اني بدي اضمن اكبر عدد من اصوات الناخبين، فكرت انك تقدمي غنية ارمنية حتى نكسب كل اصوات الدائرة. اتفضل.

والصحراء الوسيعة. مريم انت تصير

0: شكور دايما داخل مشاهد. جوز الحلق
1: يمكن صار عندك صيغة أحلى، بس هيدا في لون الماضي.
0: شو عرفك أني كنت حبهن هيك؟
1: كنت أتخيل.
0: مزو يا شكور.
1: ليلة آخر ليلة؟
0: آخر ليلة.
1: وبعدين لوين؟
0: عساحة من هالسحات.
1: وإخرتها يا مريم؟
0: بضل في ساحات بهالدنيا.
1: بس العمر ما في ساحات كتير.
0: بدو يجي يوم نوقف بساحة فاضية والمهرج يتهرج وما يجي حدا.
1: لا تقولي هيك، عجبينك تاج النجاح الدايم.
0: ما في نجاح دايم، أنا بعرف هالقصة وكل اللي مثلي بيعرفوها وما بيوقف. مدري ليش بيمشوا صوب ساحتهم الفاضي.
1: وقفي بصيحة مليانة ورجع.
0: ما بيعود الواحد يقدر، بيتعود إنه تحمل العيون، ما بيعود يقدر يفرقها. لكن العيون فيها تفارقوا. العيون قاسية، والناس ومحبة الناس مثل رف السنون، بيكونوا هون وفجأة بيطير.
1: إذا خطر لك تتجري شي يوم، تتجري من السحاب، تذكري إنه لك بيت.
0: ليش مش رح تتجوز شكور؟
1: لا على البيت ولا على القلب بفوت حدا إلا ماريا.
0: بس ماريا ما لها قرار.
1: تقعد صورها بالبيت وبالقلب.
0: رح غني الليل وأنا لابس هديتك.
1: يدلك يا شكور، كيف رح تقدر تتحمل الغنية الأخيرة؟
0: يمكن نتلاقى بعد بشي ساحة.
1: بيخطر لي مرات اقعد الحقكم من طريق لطريق مثل عصفور الدور اللي بيلحق رف الحساسين، وبرجع بقول شو دخل الدور مع الحساسين؟
0: وين بدك تلحقنا؟ نحن ناس من ورق. يمكن اللي كتب كتب انه ما نتلاقى، يمكن من بعيد احلى واصفر. هيك بضل في مسافة ترقص فيها الشمس، يلمع جواتها الندي والدم.
2: يا مشخصين، يلا يلا.
0: شو بيك شو بيك؟
2: بالمعقول ما كنتوا تفهموا؟
0: بعد فيها المشهد جديد.
2: ولا نص مشهد بدها تبدا حفلتنا.
0: يحل عنا بقى، مش رح نوقف الرواية باخر فصل.
2: ما في اخر فصل، طولنا بالنا كثير.
3: واحد اثنين ثلاثة.
2: اسمعي، عم بجربوا الميكروفون، اذا اخرتوني وراح علي كلمة من خطاب ظاهر بيم القيامة.
0: ايه روق روق، منعود عليك بغنية.
2: شو هالحكي؟ أنا بدي كلام يفيد، أنتم مسلين كلامكم كذب.
0: ليش كلام الخطابات شو؟
2: عم بتسب الشخصيات؟ أنا رح وقف الحفلة وامنع الرواية.
0: صدقني مش هون الرواية، هونيك الرواية.
2: شمو يا شباب؟ هو حدا يتدخل؟ خلي الإيدين تكسر والساحة ترحل.
0: ديب، صوتك في رني يا ديب.
2: شو؟
0: يا عم شو هالممثل؟ عندك هاي بيطلي والكلمة بتمك بتهز بتأمر.
2: أنا واسألي عني.
0: لما بيحكي صوته بودي لبعيد.
2: شو قصدي؟
0: أخ لو عنا ممثل مثلك.
2: بس يا بعد هالعز بدي كياني مثل.
0: عز شو؟ العز لظاهر اللي عنده مثلك زلم. أنت بتعمل له زعامة هو بيمشي على الزعامة، أنت بتعمل له الشعبية وهو بيقطف الشعبية، أنت اللي بتحمل له الكرسي هو اللي بيقعد على الكرسي. لو أنت ممثل هلأ كانوا الناس حوالايك عم يمضوك الدفاتر والصبايا الحلوين بلاليهن يحلموا فيك.
2: ايه بس انا رغبين السياسي.
0: عالمسرح كله موجود، فيك تعمل بطولة مجد حب وسياسي.
2: وسياسي؟
0: ولك ايه، اذا طالع عبالك تبيع بلد بتبيعه، بس مع فرق انه بالحقيقة ما بيكون البلد مبيع. اذا بدك تقتل بتقتل، بس الخنجر ما بيدمي. عالمسرح بتظلم وظلمك ما بيأذي. مع هيدا وكله الكلمة على المسرح بتوصل على القلب، بتهدر بتضج وبتغير.
4: أيها الشعب، أيها المواطنون.
2: يا سلام، لا بقى حدا يحكي، بدي الخطاب.
4: دعوتكم إلى هذا المهرجان.
2: عم بيقول دعوتكم شو هالجنتلمن؟ ليه عزمكم سيدنا شاي طرن دقيقة تخربطلن حفلتن.
0: شو بدك تخربطوا؟ لوين بدك تروح؟
2: ظاهر ناطر.
0: خلي ينطر، صار فيك تكون أكبر من ظاهر، مش أحسن لك ما تكون زلمة نايب. نعم لك أنت نايب؟
2: أنا نايب؟
4: أريدكم أن تؤازروني.
2: سيدنا اسمع شوية نستفهم، بدكم تعملوني نايب؟ نايب شو؟
0: نايب على المسرح.
2: نايب المسرح تمثيل؟
0: إيه هون تمثيل وهونيك تمثيل، بس مع فرق إنه بالمجلس مرات بدك تدفع حتى يزقفوا لك، هون هني بيدفعوا لك بزقف.
4: وإنني أشدد على العدالة الاجتماعية.
2: أستاذ ظاهر، أنا لقيت الحالة قدامك قلت لك انطرني دقيقة ما نطرتني.
4: واطلب تحقيقا صريحا بالقضايا الغامضة.
2: سيدا بلشت تخبص ولك بالتحقيق بتنكشف انت.
4: كما انني لا احب الظلم ولا الجأ للعنف.
2: سيدنا دخلك مين بعثني اضرب مخيل الصعور.
4: اما حوادث الضرب والاعتداء الاخيرة فهي من صنع مثيري الشغب.
2: فاذا طلعت براسي هلأ انا مثيري الشغب. ضرب مخيل الصعور مش انت، بعض المجرمين. امتيازات البطاطا مش انت، بعض المحتكرين. سرقة طريق الجوايزي مش انت، بعض المنتفعين. ولو اوتوستراد 20 كيلومتر مثل المحرم ضبيته بجايبتك. مدامك هيك انا هالمرة بدي اعمل نايب ولو على المسرح. على القليل نيابتي ما بتخلص، واذا ما نفعت ما بتضر. يلا يا

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: استمعنا لأغنية للفنان سائر مالكو. انتو دايما برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

0: هنا راديو كوكبة.
1: حبيب عليك.